0: mad.
1: Slash, yeah.
0: Crazy.
1: Great question. Oh. Man, you did the task. You got up to the physical. See it?
0: Perfect. Oh.
2: والبقالة ديال بويا بكلام ابقري والبقالة ديال بويا بكلام ابقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعة.

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال